الغماني نسينا يا رقله الوران كلوة أزن جامي غني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.